0: جم رانن نانا يا ناتيا ايا نا ينتينيا مياسي سكه يا باتينيا مياسيا نيو نو ساديا سانيا ميسيتيا
1: جيسس
0: نيا تشاينا نيموا كي ابو ونيا ميا باسا اني نتسومي انا نا هوتين